مدرستني بالجماهير فاتي جمامنا بالصدع الصوتا صناعة الصورة تتستفي وانتو في بلا وكي شوكي

يلا يلا يا لطيف يا لطيف هتفلى جاب الكرسي يا لطيف يا لطيف سماد وعبد الله.

0: riots. A powerful car bomb punched a hole in the fledgling political process of South Africa today.
1: المهر بتاعها وجاهز قوام التكليف وليس قوام التشريف.